0: خب و در سال 678 خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و ما با این صفحه در ایدومانیز باز برمیگردیم.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. Як Рус Дартаріх.
2: Хіт на Азія Плюс. Представлен техноторговим центром «Волна».
3: Хіт «Грейсленд». «Ейрбукс» уносит в своє місце сили. Туда, де можна збіжати від шума, видихнути і знову почувствовать свободу. Іменно об этом.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: ببین بیشونال و بیرخص.
5: آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.